بكلام ابقري والبقالة ديال بويا بكلام ابقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعة.